السبحانك جرويش والليل أقلم ويش السبحانك جرويش والليل أقلم ويش الذكر زاد صبحش مهم محمد آمد السبحانك.

اعترف لك نظرة ليوان استعمل الشاخ مليان فاف ينتقان مرا مخارج غمشتي الله سغان سمير رودين مخيان.